0: حرام.
1: كره كم حبيبي في قرتي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.
3: Lui, lui, lui. Ratchets, so we move and get ready.